شوف الله يخليك إذا ما تيجي إذا ما تسيب إذا ما تسيب تصور شوف تكسي ما في مول شمال غير كرقة ودرشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رادع تروح

شوف تكسي مهمون شمال ديال الكرة كنقول هادشي الناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد